0: تكون مامينا وكار سائكس اف ام
1: ادلو ادلو نك زومبا اونيا كوسو كايو موهاب هاب اكسايتي
2: مها كاتروفا اكسايتي.